ذكي ما كنت انا تشدي سليم فرق خف ديم وقت مزاري دي صلاة جلي قمت يا مجير الله وقت سوزو قراري مو غزالي جار دي بسري خف ديم هذا البر غزالة خذ

ما ترضى لك لي حبيب وديان وجينا مقال ممتك غزالة مع الخرانس وربينا أم بنا الشبان وكيدرجنا حسنا أم هبانا عيسى إذا خبر إخب دي كتر أنا بأغرض خيزان إيش ترح جفايا

غزلهم الخراب المقيم ذكرناك يا بحضر عشرين عشرين غزال حضر عشرين خدمة خدمة جارو جسد مجد بقيم عدد استخدام

هم هرالي جدردو كلين بن دستيت و دكالي حيا ام برين اخو درمان نكن بچارالي امي هردم بنالم بوي دردي بوي حالي وره وره

0: صباح بخير بجهدار النقارطة يلي سر بيلا نوتوناه النقطة بينج إيروسي شماد داوي رجا حازري وججن وعيد وعرفات جوفر جباجاري عمود جراديو أرطة ججن وبيروز با بخير وبركت با رجن وهر وكي خشيار ججني هر در باس ببا صباحة بخير بسيدان
1: صباحة وهمو جهداران بخير وخشي با دورين هر سال بخير وسلامت لسر وهميان در باس با

0: جارك دن سباب بخير بجهدارين هيجا ودلال إيروج سيشم بستو ششي أياري نافراستا حفتية دورين وهروها إيفارا ججنية إجا إيروج تبري خبدو كودكي هردم يعني لويدكي لفو تفجر حازرتين ججنية نجس بهي الزودة تبري خبدو سوكو بازارا بالتاني وقت تبيجي قم قم ويجيبي
1: رجا داوية حركز ده حازريا داي إيك خونا لحقا ديجي وقنا بيجي إدي ساعات درباس دبن أري وقفيجي لو والله قم قم سوكيتي راوس ستاندون

0: وقفية وروجة هري قربالغة أري بركي خلكي حاضري خوكري لدفي روجة دا إيكو نهاتي براوان ججنة إدي بهتر داد كيفن أسوكي إجا السيدان ججنة عايدة وعرفات يعني شكر كلي تشي شيرانية هيلة تشتن هري خوش البردل مروش عشو ما شو دبهنجي بازار خملي تنزاد إدي تلچب نارو لچنا نارا
1: إيمز بتني اللي بندا بهنا آقح واقا تعلم دورين أولو دا عيدة تسبها عيدة دا تشيد بم إجا وقتا قوت خل تفدا يعني جبري وينا بدمك يخو حاضر دي كنت شكرنا شيرانية وكلي چا عيدة لي قلك هنا ميناتا ويخو بهلن إيرو إيفارا ججنش بويكو كلي چي خو چكن جات ناطر سخو دينك يعني كهرباني يات نلحق تيچوا بك
0: كهربا بستو چار مضمان كري
1: تجهد يعني يعني تنلحقي تجهد بري خو بدا تشكي حاضر
0: نا جم دفرن هنا فرنا غازو فرنا كهربيجي هيا أز الخنا حيرم
1: تضمنان دي يعني

0: إجا دورين تافي وستاندني وعتقي وأو زحمال للسوكان أو أسعاري بلندقو خد يما عين شيخ الكيبة كابي ويشاوا بكند في جنيدة لأو دا كتنا سوكي دي إيفارا جنيدة تشكي بي ويست الجمجل لكا يعني حرتا قو تشتكي جير نلازم بجي بس دخواز دا كفي سوكي تشكي هور بكرة بس بوش خور أجواء ببيني يعني إيم أسبري وينا دانا كفي مسوكي بس كيفا مش دا كتنا سوكي ارتد إيفارا جنيدة أس تشكي نكر مجي بكلاك بلكي غوراك بس المهم أشخل خلكي بنرم هلابي شعوري وانا شي اجواء السوكي تشاواني يعني او روجا هانيش بوي من قلكي خوشه
1: اسخو هنا دانكت ما لايلو دفاغيت اذا بريخو بمسوكي اجا قامش لو جيتنا تنقي خوتي خي ولو حساب بك مش بريخو رقو هربتش قوشت ومريش كابكر بريكو خلاص بب يعني قو داري ما خو خستي كيليا داوي وش جيو لو نك نها اجا مقالا كسان فيري كلي تشا كرنا كلي تشا تشا كرنا از بي كلي تشا ما
0: تخوشتي
1: تاليا يعني تفري اتخلكي هيني قوفن دي دكي كسنا ما دستي تدقر اجا افجي حالي منه.

0: جبل كيرو حاضر كرنا داوية تعزي لامجتك مايكو دسوكي درباس بكن إيرو وقفة عرفة يجيجالي كس روشي كرتن أمجد نافدة خد روشيا وحموان قبول بك قهداري ما روشي هواي إيرو تام بدلي ميو بدلي ويا جبوي حاضريك ما بي تعزي لك ما بي يعني جبويكو هناكي تعدا روشيا المسبك بك إيرو وينا روش بي يعني نروك بي وينا عور بدنا برا حرد وانده بي جب دلي ما بدلي ويا
1: تخيسي خوش ولو جو سوكي دورين جايغو بروجي جيب دكار بفتره وبري خو بده سوكي نجبو تشكيها هو جبو عتقيتيك جاش خفلين غير ما هي جبو ايروج دورين و 28 بده داني روجيده ايفار جيدات كفي 19 بليان

0: دوباره سباو بخير با گهدارن هیجا و دلال امی درباسی مجارن خواب بین مجارن من تفده گردائی به ججنا قربانین به ایوارا وینه به حاضرتین وینه کوگیان او مرحلا داوی ام دکارن بیجن دورین
1: یا تو بلحق یا تنا لحق
0: یا تلحق یا ما تلحق این ولو یین کسی نگو خلاص نکر بین و یعنی تشتن جوان لازم لازم چند ساعتن ایمان گو بری خواب بدین سوکو بازاران تبالا خواب بدی دورین یعنی تفگر و اقبال حر داری هی تفگو ما بری خدا گلک خلکان جد بیجن والا اقبال ایصال كيمه بس سوق تجيه يعني كابل سوق يعني درنوتين كاكينه يعني عشقجي هي وقبال سر قال لك جهان جهه قرن بحثا جهه شيرانيه بكن جهه جلان بكن اجاوي ايرو احري خشبه جبر قال لك جوان درفت بارتنا بغودروجين بريده يعني داك بن سوقي ولازم لازم تي جوان لازم بكرن اجاوي ايرو قال لك خشبه
1: هل بس جا قال لك نجي خاص فيك بكن واختنا مايه ايرو قال لك خاكي جبروجينه جا قال لك كنا بيج بري المغرب خلاص قريبا ياك جوان تشتن كوفي جاري زاده الاقبال السروي هاب وجبتابت عليك تشو جنان و قلابيبون عببون فستانبون كو سيدان يعني اتشبه بقال لك رنغان بقال لك موديلان داكتن تتحيرت انه ما زانت كي جابك راستي اجاج بركو تفجر زيد ابو كريناوي نرخيوي اف بضاعه مستورده يان جيا محل يا هرمي به افكار ماشي دام حمج بري خدا سوق قامشلو لقال فروشكار فحد الصالح جيها في فينا كتو ماركري تشيكر بزماني عربي كامل يقدر بكن تشجمره دبيشه
2: مستمعي راديو أرتا هلا أنا متواجدة حاليا بسوق القامشلي أنا ضيفة بإحدى المحلات المختصة ببيع الفساتين القلابيات القفاطين المغربية والدراعات الكويتية لحتى نعرف أكثر عن البضاعة أسعارها شو هي الصعوبات اللي لاقوها لبين ما جابوا البضاعة قبل عيد الأضحى هلا معنا السيد فهد الصالح صاحب المحل يسعد أوقاتك فينا نعرف البضاعة من وين عم تجيكم
3: الله يسلمك يا رب هلا بالنسبة قبل البضاعة كانت كلها من إقليم كردستان العراق معبر سيمالكا بس واجهنا صعوبات كبيرة وخلينا نقول مستحيلة كمان الجمرك ارتفع 10 أضعاف يعني القطعة اللي كان نبيعها على سبيل المثال إذا بالدولار كانت 10 دولار صارت اليوم بدنا نبيعها ب$30 الزبون ما يتقبل هالشيء أبدا أبدا أبدا فنحن اتجهنا شوي على البضاعة الحلبية أو الوطنية الحلب الشام المحافظات الداخل بس الجودة تبع البضاعة كمان زبون ما عم يتقبلها يعني هي أرخص بدون جمرك وبدون شيء بس زبون أبدا ما عم يتقبلها
2: لو حكينا عن مثال مثلا القطعة اللي كانت تجيكم عبر معبر سيمالكا شو هي كانت قفطان ولا قلابي
3: دار القطعة ومعبر سيمالكا لكل شيء كان من هنيك قبل هالفترة هاي كل شيء كان أنا هلا عندي مثلا مكياج وقلابيات وقفاطين ودروع كويتية وحتى أحذية عندي وحقائب نسائية كل شيء كان من المعبر من معبر سيمالكا يعني سعر القطعة يعني كقلابيات أكثر شيء من معبر سيمالكا كان وهو هي الإقليم هنيك قلابيات أكثر شيء كنا نجيبه القفاطين القلابية معروف سعره كان قلابية كودلي ولا قلابية مخمل بالشتوي سعره معروف يعني تراوح بين $10 و$15 للمستهلك طبعا للمبيع أما اليوم القطعة صارت $25 يعني نفس القطعة يعني نحن كأصحاب محلات نقول حرام نبيع القطعة هاي $25 بقى زبون تاع كيف بده يتقبل فأنا ذكرت أنه اتجهنا على البضاعة الوطنية بس كجودة ما في أبدا يعني حتى خلينا نقول انه الكواليتي تبع القطعه يفرق كتير بين قبل وهلا قبل يعني من المعبر وهلا البضاعه الوطنيه
2: لو اعطيتني نسبه هلا بالنسبه لمحلات القامشلي تقريبا يعني من نسبه 100 كم العدد اللي تراجع بالنسبه لاصحاب المحلات اللي قطعوا البضاعه اللي تجي من اقليم كردستان العراق بسبب تعرفه الجمركيه
3: هلا النسبه ما فيني اقول لك نسبة دقيقة بس نسبة كبيرة جدا يعني فوق 80% أنا أول الناس وهي قيصريتي شبه كامل ما بقى حدا يعني عم لا ندور حلول بس حلول ما في يعني النسبة اتجهت أو قطعت ما اتجهت لسه العالم لسه ما راحت على الوطني بس النسبة اللي قطعت فوق 80%
2: أسعار الوطني شلون أسعارها؟
3: أسعار الوطني مقبولة جدا جدا جدا بس قلت لك الجودة لسه بلكي مع الأيام يصير جودة أفضل كواليتي تبع القطعة مقارنة بالبضاعة القديمة أبدا كمان ما في يعني القطعة ما تعجب الزبون
4: شو سعرها؟
3: سعرها يتراوح اليوم يعني كقطعة مثلا خلينا نقول قلابية، قلابية من 150 ألف، من 100 ألف كمان في قلابيات، لل 350 ألف سوري إذا كانت ثقيلة أو مشغولة يدوي وشك خرز وما شك خرز.
4: بعيدا عن الأسعار والمصدر، الإقبال هالسنة يعني هل عيد الأضحى فينا نقول مقارنة مع عيد الفطر كيف إقبال الناس على الشراء؟
3: لا الإقبال خف يعني كتير كتير كتير، إذا نحكي نسبة ما تتقارن بعيد رمضان. عيد رمضان الدولار كان مو هيك، جمرك من طرف، اثنين الوضع الأمني أثر شوي، الوضع الأمني صار بالمنطقة بشكل عام، أحكي لك أن احنا هون بالمحافظات الشرقية أثر كثير، وغير هالشي أنه هلأ كمان عالم موسم وما موسم، يعني الإقبال لبعد الموسم بده يكون، فأصدف العيد قبل الموسم.
4: السيد فهد الصالح صاحب إحدى محلات اللي يبيع القفاطين والقلابيات النسائية، يعطيك ألف عافية.
3: الله يعافيكم وشكرا لكم، شكرا كثير.
1: يعني أزي بخشي جوان كسنكو حزدكم قلابي فستان أخوكم دعايدا دولو أزدبينمكو نازك بون وخشك بونا كددو كتشي طيبات واروجين كولتوري كومنا كدوري تشتين مودرن ونهبك بالراسي مش خور إيصال فستانك حاضر كري جا تش حاضر كري جي حزدك؟
0: أزقلكي جوان حزدكم دورين بس زلخوناكم إيه مش بومن طقمي عيدي بدلي بجمي والله
1: أهري راحت وخشماني
0: أهري راحت
1: لباشا

0: عيد خوش يا سيدان هركس اللي سروي لها فكرنها
1: بس عيداني خوش ترى دوري
0: أسبيدتين عيد خوش أمد الدول ثوري خلاف ناقل اللي والله عيداني خوش ترى وبتعمى بريكو بلاشتي وبيتعبتي بتعمى أتقلك يجي حزكم أما زنجي حزكن ويجيها قر أمقالة الزارو كان بكين كوج عيدي حيا عيدي البنداوي دمينن جبك يا بجي ببدر فتك يجبوي مالباطن كوزارو كي خوف فير بكين تشاوى التصرفة السليم بفان بريان تعامل بكين
1: راست دورين هلبت رولا مالباطي هيك وج زاروك فيري بيك يا بك تشاوا او عيدان ياخو خرج بك يعني بتشتن جوجي في دبك وبتشتن باشره او في مجاره مني تربوي بايروج ببسبوري بروردهيه مع مستي يوسف احمد بشتي فيستراني.

0: قدرما د روجين ججنان دا اقبال زيدد بهر چند روج بري ما بوج ما تقول سفيكا تفجر لفو تفجر خلكي نزيد ابو لي اي روج نبن رن چاوا ايدي باجار حمودا كفنا كولانن جهنامينه كوتنيغي خوتي در باس بك اجر هل بدمي بري خون هاجي بدم باجار ديركي ديركا حم كو ياجي ديركا حمو كوكا كونا بيجن سيدان بري خانمي ديركي قيمتها خون نداني بچن تشتين حاضر جسوكي بكرن لديركي هر عيد قرك نوكي سيلاكي هبة قرك نوكي أو بخوت شيء دكني يعني درن سيلاكي جا أفا مازنتينن يدي سر يدقلين وشيء دكنت هما يقلك خوشة سوكي دستان شيء دكين شكري خوشي هقر سوكي بشا كبيني يدي ترسر دستان شيء دكين
1: سوك شي يعني كليتا
0: يعني كليتا هالبت أعمل بريب زماني ما بشتغل النكي إجار إيصال شاوي خليك بري خدانا بازار يانا مريا هفكاري ما وبيابنا راديو أرتا مال وعالي جديركي مال واس بها تبخير بججنا تجي بيروز با
2: صباوا وحمي قهدارين راديو أرتا بخير به وججناواج بيروز به دورين ده شوا نوكي سيلاكي ناس دكي وصعوكا
0: اي بابي من أزال ديركي مامي مخارية بجينا كيريه بس من بأز مامي مجيتن شوا تشي ديكر خانمي مالان ومبيكر أزبيجم إجا نافك عجب جمو هاي والنابين شكري عايدي ونبين فيكي عايدي إجا تشيروكا كويب مردر باس وما بابش هزيشتري خاص بيجم أم تشون قوتن فيكي أبين فيكي أبين أم جيهر البندة فيكي أنا يعني تدي أما قو سيفا برتقال أفالا مبو مشير منكر مقو أري قولي كاتد بي فيكي قيمة فيكي ندي كما بي بيش يا وجيه إجا مقول الله أشيتي ونشند عجبن
2: خا خلك ديرك نا شي كده كوتارو ديمان دوري
0: حسيني نبر
2: ابينا البدري هاتين اسكرين شكل عيد راد بجن فيكي عيد يعني نا هو فيكينا قالك جارا دوست ما يش عليا قام شو عمود وادرا تعليق المات كان سلبي تشروكي كا فيكي وكادين اللي الرخبه فيكي شكل عيد شكل عيد من دجي فيكي
1: بلي مال وصبات بخير بوججنا تبيروز بكاج اجمر بحسابي كي بكا اجواء عيد الجمل ديركي تشاوانه لفو تفجر اقبال سركريني بقشتي تشاوايه
2: بي ججني راستي بيشكي كيم ترش ججنا بغوري وكيم ترش ججنا قرباني يا صالة تشوش نظام بلكي علاقه بهابونه به علاقه روسادشتي به علاقه به بهارا خوش به علاقه غير تشتا به حتى او لبو تفجر خلكي يا البازار نوك صلاچو نوك جشن بهوري جشن بهوري تديت نوروز وجشن رمضان كتن ناف هفدا راستي لبو تفجر گلكي زيد ابو وخلكي گلك فرخرش كرن جشن بهوري جبل به كي خلك هما وي جشن در باز دو كبارا بهتر خلق قهد ده شرجي كرنا قربانيا بهتر جلو برق وفيكي عيد وواجه روغا خلق برا بهتر يبكار ضحيا شرجي كرنا أف برا بهتر بيجا جنيل ديركي أف هيا
0: هذي زيادة درنا أضحية خو حاضر دقنا خلق والله بشكل عام يعني الحمودة فرن له إقبال إيصال هركس دقو كيمة لما الفها قرم قال محل جلاب كين شيراني بكين نسوكي بقشتيشي خلق بري خود دين كرينات اشتان حاضرية خود كين هرش قيسي بلكي إيرو عيد بري موسم جهاتي وبريكا خلقي والله اللي هل بتس بيم خلقي ماخو محروم ناكش وان تشتان مانا
2: خلق دكره بس راستي خلقي مثلا ججنا رمضان يه هر زاروك يه خواه دو دست جلجيرا كري ده عيده پانترونو كنزكي هم اوصا علماشي و بمشينه اجبلي و بهابون يعني دخانك يا جلي زاروكا بلكي ودي تهديتن مبيرا چكر بو جامير قو كنزي حقي و بينجي حزار نها حقي و حشتي حزارة قطعة حقي و دوسط حزار نها سيصف بينجي حزارة زيدي تشتكي اشتياكو بهابه جبلي قمرقا زيدا بهابونا مازوط جي اشتياكو غرادج هندر بين يش آلية شامي وحلبي وابين بهابونا مازوط اشتيا او جي بهابين جبل فيه اكي بهابون شبيا جبلي حمية بارا بهتر جلوبرغي صيني دهات صيني وتركي جلوبرغي صيني وتركي نماتين بازارا باجه جبل فيه كاعتماد حمي مايل سري وطني يه وطني حبكي بهاتره أو مثلا بهابونا مازوطة وكمركي واشرو قاجي تعداك ريال أذي بهابونين نهشكي كو خلق وك واججني بهوري كرين هبه لي هل بتخلك زاروك خو محروم ناكل لي نوك ججنا بهوري وي قال كي كيم ترى نسري صدي بينجي اجي بلكي سري صدي سهو بينج
1: حركه لغوري امكانياتي خو درفتا الجوم ينام مال وقت جت بحثا خلكي ديركي كرو حاضرتي انوان وان

0: بيركرنا شواهات بيرا دورين انا زانم خلكيش بيركرنا بري خلكي نوكي سيلاكي شتكرن ايدا خلكي او كوليشا ان صوك ي راستي صوكي اهل ديركي خلكي باجر بتايبر صوكي وا مميز نا دورا ما دورا كوچراتا نا يعني فنا شكرنا خوارن رخوا جل كيل باشن چونكي كوچرات رخوا خوارنا هری گران ماست و پنیر و شجک و افتیرو کنرو که گریدای سوالداریه نه نه چکرده خوار نه رخوا نه پیشکتیه بارا بهتر باجاریه باجاره دیرک آن جزریه دیرک او ناسکرینه که خوارناوا خوشه و تغراده چکن جا وک ساوکا و پسکوی دا و افتیرو کنرو که باش زان چکن يعني جامعنا شكري جمر آنين قلت لكي خوشي راست
1: تدلالي ها بابا قلق سباس بوتا وقتا قوجي والله ما قلق جاران تشتي ديركيا خواري بطابت كسين برعافي دمينين امبرانيز درموا درانا تعمي وان تعمي دستي وان قلق جوداي مواد وي داري قلق خوشي إجاهي في ديم كو راستي جي ججنا إيصال للوا والما والتفاهي كسان بخير وسلامتي در باس ببا وتشتا دلي ودا جي هب الدفير وجب ورا تمام ببا قلق سباس بوتا هفكاري ما بيامني رادو أرتا مالفا عالي تبديركي مرابو
2: ساعات خوش مالفا

0: سيدي سيدي سيدي إيرو إيفارا عيدي ولود بيجن دورين أزل بندا شفا عيدي مش بوفيك يجي زاروك تبدأ العامودي درت كفن كولانان وحركي يعني يا سينيك كروم يعني تشتكي دنجي ولو دنج درخيني بكفتشي يعني بداركي باندكن لكولانان ولو كتشو خورت ولو زاروكن غلقي دبيجن سيدي سيدي سيدي إيرو إيفارا عيدي تديتي تجاري بيا
1: والله سلمة درباسنا بوينا
0: إذا إيرو بصورين ما قل كولاني عامودي دركتن تشتر بشينم هيدي هيدي منيزيكي ساعتين داويد بن بريد جو ججنا قرباني بي إجاتي ببين وقت ما قوت ويلفو تفجر جالكي لهر داريها بالسوكان لباجاران تفده إجاف هي چند روش بيامنيري راديو آرتا لهر

0: دبر الهر باجاركي تفددات كفن سوكان بازاران تفجرا كرين ادبين جمر دي شوبين جمر دي شينج دريا وين ياندر دريا ديمن اندر او جي نسكنين ام دكارن بيجن دخوازن بملترا بخلكين ربه ناس بكن بيتفجر لهر جهكي تشاوايه
1: اما كارتا غاف غاف بخلكي خره بونك تجاني زمان بيام نيري ما افكار ما بمنت بون بتخسير بون لحمو باجارن دبر خبل افكار بون بجاري برابرسين هكي خدي دكاندارين دكانا برس كربون اري ايصال اقبال چاوا يا باشا يا نباشا كيم بويا زيدا بويا وچي سدمهانا كاملي قدار بكن دبيرا برسيني خودية دكانا دكاندار چجمالة بيجن
2: استاذي محل على المسير الرجالية ما والله حركة نوع حركات له زيادة بيجي أسعار بيجي مهابونة أسعار تكا أسعار تكا يسربا دمركة مهابية دمركة بوي 50% يعني حركة نوع زيادة كار بيجي
3: خودی محله جلا ل بازار فاتوره براستی اف ججنا قربان شخوا یعنی خویانه هر ججنا قربان ججنا دوا وقت بیجه مسئله حرکه ملت کم یعنی براستی هم یعنی ججنا آب بریوه ججنا رمضان بیتر تبگره ولی ججنا قربان حبک حرکه و کم بالعاده ولویه و جثو ای سال جیش خواه مثلا موسم جی اگلک براستی دربی مسائل زیده بونا هاتی سر حرتشتی
4: بجاري حسكي من خدي محل تشكي رجالي ما تقولي ما سيفك قلكي سيفك جبر اوضاعه طبعا وجبر دولار وهابويه وجمركا تشكاج قلكي وهابويه بري يعني سري طوني 600 دولار دستندن انا بو 4000 وحيسد دولار يعني بري تجار مرحقي جمركي ندستن انا تجار سري قطعي دولار هاتي سر
5: أنا صاحب محل ألبسة أطفال أسا بالنسبة للقدرة الشرائية هذه السنة خاصة العيد الأضحى المبارك يعني إقبال خفيف خفيف خفيف لدرجة ليش؟ لأنه اللي الأسعار غالية أسعار حيل حيل عالية مقارنة بأسعار الدولار اليوم الدولار 14.200 عالم ما تقدر تشتري اليوم أنا صاحب محل تجيني يعني جعد أشتري بضاعة كله دولار بدي أضرب على الدولار مثل ما جعد أشتري بدولار جعد أبيع للعالم أضرب على الدولار وأبيعهم بسوري يعني البدل اليوم كنت أبيعها ب 125 ارتفع الدولار صار حقها 150 عالم ما عدا قدرة تشتري على 150
6: قام شلون ما محل من يحزي هي حركه في عيدين قال لك ما سبب نظام شماي دولار بوهابويه جمركه ما قال لك بوهابويه احزي قال لك 600 دولار يا بيتن 3400 دولار يعني قطعه ما امد فرود بصديب وهي تقريبا 175 و6000 حر قطعاك 6 دولار ونيف
7: مش دقيقه هذه كلامي اجلها بدي حركه يصل يعني تعبانة قلقي تعبانة اعتبار يعني أبغى ضايع شبين وعالم نمرتاح بالعادة يعني أو درجة طالب باشن بس هي بتو باش منو ينينه شبيني الحركة يعني
8: ولاتيجي مش ديجي ما محل ميك صورته هي بري إنه عالم دقريا غراض تكرين دشتنه وقو إيصال حركة هي بطيء جدا بجاء أسبابه أم بيجن بلقي أب حروبه هنا روجي بري إيدي شغل الحركة شيبي شينوي بس أز تخمينا كحركة شيبي صار
1: قداري ما أبو نارين دكان داران هركز دبج التفجر واللفو هاتن كيمة إهل بيت يعني هرتشت بهابو يسيدان قلم زيدة بهابونة موسم نهاتي ججن بري موسم هاتي حصاب بيريك وسوكي راتب جي نهاتنا يعني بقشتي جي روش زحمته لو والله خلكي ما خو محروم لكن رجا داوية وقفية تفجر سوكي زيدة تردبو تشتكوه تمام نبوي إلو يخلكي تمام بك كو حر چار روجين بيش دجي سوك دي نما دمينة فحصاب خوي روجي بيش دكن
0: شخوا جوان تشتين قوهري سركة ده هر ججنية ده دوري نشكري عيدي إما مجرد بيجن ضيافة وكتشاوا قو خلكي دير كي جرد بيجن فيكي عيدي تبيبي ندوان روجان دقلك إقبال بيتل سرك رينا وانات شيبو يش بركو قلك أصناف وجوري شكرا داكتنا وهم بهم جي أسعار نوانجي بلنبونة إجا جي شكري عيدي كيفا تبيتر جي شرتي
1: دوري
0: أسرحاي حاستكم أنا بيجن والله تعم عدبي خناصكم زان بيتش بناقينن إجا متخوازن زيادة ترناص بكن بيت افقرا فروتني وتشاواي او اصنافين قو بيتر داك تنجبو يضيافا عيدي تشلونه افكاري مسوار كوي بري خدا فروشكاركي محمد العيسى جباجاري عامودي وهف بيبينا كاتو ماركري بيرتشيكر بزماني عربي كاملي قهدار بكي.
9: يسعد اوقاتكم مستمعي راديو ارتا. طبعا انا هلا متواجد بمحل بيع ضيافه، لقائنا مع صاحب محل بيع ضيافه السيد محمد العيسى. سيد محمد يعطيك الف عافيه، يسعد اوقاتك.
10: اهلا وسهلا فيكم، شرفت.
9: سيد محمد، شو عم توزن هلا على الميزان؟
10: والله حاليا في طلبيه جايتنا عم نوزنها لواحد من الزباين، بدنا نبعث له اياها تشكيله من الراحه والسويسرال والناشد والشوكولا.
9: الانواع اللي هلا داجي عندك غير هالانواع شو؟ السكاكر او الراحه والشوكولا مثلا؟
10: والله في مايلا، في ناشد، في سويسرال، ماركيز. بالنسبة للسكاكر الراحة في عنا لوزية، في الأمين، في كذا نوع تاني. الشوكولا في ديلوكس، ديلوكس كتير ممتازة، وفي البانوراما لورانا كمان كتير ماشية، والسكاكر اللي تجي مغلفة هي أوزان كيلو روشن، هدول أكتر شيء مطلوبين عنا.
9: إذا حكيت على هالأصناف هاي الكيلو بش قد مثلا؟
10: والله الأسعار متفاوتة معك، من 35 توصل 90,000 100,000
9: مثلا. السكاكر هدول ملون اللي جاي بالكيس اللي حكيت عنه هلأ،
10: اللي جاي بالكيس عندك من 60,000 روشن لل 115,000 نوعيات، حسب كل شيء له نوع شكل وكل شيء طعمه شكل.
9: طيب هلأ الشوكولا حكيت على ديلوكس، هذا أحسن نوع ولا في أفضل كمان؟
10: والله ديلوكس تقدر تقول تصنيع محلي ونوع ممتاز، في منه سادة، في منه مطعم، في منه مكسرات، في بنا مكسرات كتير دارجة هون.
9: شقد سعره هلا المكسرات بدون مكسرات؟
10: والله معك من 150 لل 450 أسعار مشكلة، حسب كل قطعة لها تقلها ولها وزنها.
9: بما أنه عم نحكي على الشوكولا مثلا، الناس عم تحكي أنه عم تقول أنه الطعم مر أفضل، هذا الشيء صحيح ولا لا؟
10: إيه كتير عم يرغبوا للسادة، الطعم مر هي أكتر شيء يرغبوا لها، خصوصي مع القهوة لما يجيهم الضيف الصبح.
9: شقد سعره هذا المر مثلا؟
10: معك من 225 لل 450.
9: طيب سيد محمد، إذا حكينا على السكاكر الأنواع المتوسطة والغالية شوي مثلا، شو هني أنواع وأسماءهم مثلا؟
10: هلا بالنسبة للأنواع المتوسطة عندك الناشد أسعاره ما بين 50 لستين ألف، عندك الماركيز سويسرال هذا يجي 90,000، وعندك التاج، التاج كمان 90,000، هذا الممتاز، هاي الأسعار.
9: وبالنسبة للراحة شو في عندك أنواع هلا هيك بالمحل؟ عم نشوف كتير أنواع عندك مثلا بالفستق حلبي وغيره كمان، تحكي لنا عن أنواعه وأسعاره شلون؟
10: والله الراحة في النوع الخفيف فستق عادي، هذا النوع ب50,000. عندك ماركة الأمين، ماركة الأمين كتير معروفة وكتير درجة هون بالسوق، أسعارها ما بين 200 لل400 تقريبا، في منها فستق حلبي وفي منها جوز وفي مشكل منها.
9: برأيك مثلا بعيد الفطر مثلا بتلاقي الإقبال على الضيافة أكتر شيء ولا بعيد الأضحى؟
10: لا والله عيد الفطر أكيد أكثر بالنسبة لعيد الفطر، كون العالم صايمة والواحد يعني نحكي بشكل عام إنه يشتهي على الحلو، يشتهي على الضيافة، يشتهي على الشغلات. لا بعيد الفطر الإقبال أكبر.
9: حكيت عن أصناف السكاكر الجديدة والضيافة الجديدة النازلة، في نكهات جديدة نازلة دارجة أو تلاقي إنه الإقبال عليها كتير مثلا من قبل الناس؟
10: والله في تشكيلة كبيرة جاية من الناشد، الناشد كان عندهم تقريبا 3 طعمات، هلا صاروا شي 10-11 طعمة. الناشد أكتر شي دارج عنا.
9: وأكتر طعمة هيك هلا عم تنشرها مثلا شو هي؟
10: في الناشد جوهرة، وفي ناشد تجي شوكولا وجواتها جوز هند، هدول أكتر شي ماشيين، والحلاوة.
9: سيد محمد، إذا حكينا مثلا على الأصناف اللي عم تجي من الخارج والأصناف اللي تجي من الداخل السوري شو هن؟
10: والله الأصناف اللي تجي من الخارج أكتر شي الإيراني. الإيراني باعتبار سعره رخيص كان أكتر شيء العالم تطلبه، كون الدخل هون محدود. هاي الأصناف بتتأثر كتير بالنسبة للجمارك، لأنه أكيد يجي عليها زيادة أسعار، ونحن بالنسبة لنا ما بننزلها، عنا بننزل نوع أثقل شوي على طلب زبائننا. الأنواع اللي عم ننزلها تقريبا 90% منها تصنيع محلي هون، شغل سوريا.
9: شغل وين مثلا؟ من وين يجي؟
10: وفي مشكل، في من حلب، في معامل شوكولا هون بالمنطقة عنا، وفي من الشام. الراحة أكتر شيء تجي من الشام.
9: هي كمان تأثرت على ارتفاع الدولار ولا لا؟
10: هي طبعا تأثرت كتير
9: مثلا
10: الأسعار بتجي على الدولار. هلا في عنا أنواع كانت بعيد الفطر، ما بدنا نحكي قبل كتير، كانت ب35 و30، شلون ما كان أجي عليها زيادة 10-15 ألف على الكيلو.
9: ذكرت أنه الأقبال على شراء ضيافة العيد بالعيد الفطر أكثر من عيد الأضحى، باعتبار أنه في كتير ناس مثلا لسا الضيافة بتضل عندها مثلا. فنصيحتك أنت مثلا أو رسالتك مثلا يلي بده يحفظ هالسكاكر وهالضيافة بدون ما تخرب، باعتبار أنه أبواب الصيف يعني.
10: والله بدها تكون مكان بارد وما في رطوبة إجباري، لأنه تتأثر بالحرارة أكثر شيء الحرارة، لأنه كلها كراميل وسكاكر تدوب على الحرارة، فالمفضل يكون أنه تكون مكان بارد جاف بنفس الوقت.
9: طيب حكينا على السكاكر والراحة والشوكولا، على الملبس شو في عن أنواع ملبس عندك؟
10: الملبس في عنا نوعين، نوع ممتاز ونوع جيد. النوع الجيد عم ينباع الكيلو ب90 ل100 ألف، والنوع الممتاز بروجيه معروف، في منه شكلين، في بلوز وفي بشوكولا، عم ينباع ب125.
9: بيت الحمام مش قديم باع مثلا؟
10: والله هذا كمان في منه نوعين، في النوع الجيد ونوع الممتاز. الممتاز 125 والنوع الجيد 100.
9: شلون الواحد يعرفه من النوع الممتاز من الطعمة ولا من الشكل؟
10: والله في ناس تعرفوا على الشكل كونه كذا مرة أخذينه، وفي ناس لا يسألونا نحن ندلهم إنه هذا كويس وهذا لا.
9: كيف يميز واحد مثلا بين الشكل
10: والي؟ الشكل مبين مثلاً. في نوعية هذا المغبر يجي شامي، هذا مطلوب هون بالنسبة للعالم إنه كونه متعودين عليه، بس نوعه وسط مو الممتاز. الممتاز يجي بروجية، حبته تجي أكبر شوي وألوان أكتر يجي. الملبس العادي يجي أزرق وأبيض وزهري مثل ما تقول، هذا لا ألوانه شوي أكتر وجواته محشي شوكولا.
9: مثلا الناس هلا باعتبارها هلا صايره في ضيافه مغلفه وفرض كمان مو مغلفه، الناس بترغب للمغلفه ولا مشكل مثلا؟
10: لا، الاكثريه عم يجوا ياخذوا من النوعين، ياخذوا من الموزون اللي بالكيلو وياخذوا من المغلفه اللي تجي جاهزه، لانه اكيد ما راح يجوا نفس الشيء، كل واحدة منها تجي نوع، كل واحدة ماركة شكل، والطعمات أكيد تفرق.
9: سيد محمد، حكينا على سعر كل صنف مثلا من السكاكر للشوكولا للراحة وللملبس. هلأ مثلا في أسرة مكونة من 4-5 أشخاص مثلا، يعني تقريبا ضيافة العيد قد تكفيهم تقريبا يعني؟
10: والله هي ما تقدر تحسمها، لأنه الموضوع حسب دخل الشخص، في ناس قدرتهم محدودة، يعني ممكن ياخذ 200,000 تشكيلة، كيلوين ثلاثة مو أكتر، يشكل من كل نوع. أحيانا يجيك واحد يشكل من كل نوع نص كيلو، يأخذ تشكيلة واسعة وسعر أقل. وفي ناس تجي لا تأخذ كميات كبيرة، يعني في ناس توصل للعشرة كيلو تأخذ.
9: حابب تقول شيء قبل ما نختم هاللقاءات؟
10: بحب أشكركم وبتمنى لكم عيد إن شاء الله يكون سعيد علينا وعليكم إن شاء الله.
9: أسلم علينا وعليك يا رب وعلى العالم أجمعين. نتشكرك جزيل الشكر. كان لقاءنا مع السيد محمد العيسى، هو صاحب محل بيع ضيافي بمدينة عمرو. يعطيك العافية.
10: أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا.
1: قدر ما أفبو نرخي كرينا شكري عيد نوا بازار عامود اللي أزباور من العامود حيا قامش لو بحسا كيف هما هما هر أوى زيدابوني كي هيا سيدان غازني خلقي هاي إكو بري سي كيلو وشار كيلو دكرين بجاري بدو كيلو كيلو نيفا كجوان خوقدان در راستي
0: غافا قو مجبو مال كري دورين، يعني ما مقارنة شي كردنا برا سعر آعيدة شو آئيصال يعني سري هر كيلو بكي مالي 100,000 هاتي سر هقر عم بحسا شوكولاتة بكن يعني بحسا رحا بكن، يعني بيكونوا هر مال باتنا كي ميدي كيلو بكر ايش قيس هاتي سرد في حالي ده فقال لك يبو هابو يخدي معين شي خلقي با
1: إلا ما جي خلق غازن دكنو تفقر كي ما يجر وكنا بروجا داوية جي بيوي جي نابا خلق داين بكي نياجي شحر مالي خبدن جي غرق في ججني بخشي آوي جي بيروز بكن.

0: دي جنجي جنجي هناكي
1: خادقرنا
0: دبي جنبرا زوري دلو خافش
1: ويتنا دلو خافش كادي
0: يعني مدينة
2: طبعا مبالجة الزوي زوري
0: ري أري جيل دبي حركس دبي جنبرا زوري ما بنيو جديد لأنا جوف زوري جوف لهاب كافن كاك حمودي نها موديلات ان ايجو اكتر شي دارجن دبي صالي دا چنا ورنجي جو پر ملات لي داخوز دكي رغبات دكي چيا
1: شتي مميز هاتي
2: والله موديلات كدارين ام بيجن قدرون نالا بوديل بويكات طبعا معروف ايدرا ايوان افرا بويكات
1: ايو نيف خاچيا والله مستلحين زون نيف خاچيا
2: بوت كاتا
1: يعني وي فراتن جور دو جور دو فرات
2: ام زمان فراشتير مگو ام زمان داري بار اوانا تبا فرات
1: خوشو ايوه ها
2: ايش
1: اريد ماذا كيف ادغري والله ها بوجه
2: خوش اريد ورنج جي سول كود دورج رنج الليمون يا بيزره
1: ايوه
2: نولي
1: وين الخكري عجب ويس سولون بري انا ما نخف ادغري نودي كامنا
2: لا اي مدام بارش ترغو مودي تم برغري بري تم برغري بري
1: او جرندا تطور حلا زوني يابان شنو خدت زوري خوش يابان
2: والله
1: والله حمود سعد خوش تا خوش كوني زمان سباست كمني وخدر سقي وبشني ان شاء الله
2: جاج نوي جرا كدتي
1: رزمه سرچا من وسترانا دياري تا حمود سران دياري تا وستران

0: من استرانه خوش بو قدر دو وقتر آنیاد اره
1: بلستر كومنت ايجول جام ديار دبن ميديا محمد دبي سلافوريز جبو واتفان سباس جبو ترافيكا كوباني كو جهدكي وكدكي بيروز ددن جيلو محمد دبي سبا وبخير وخوشي بي طاخمي ريزدار ارتا اف ام
0: سرچاوان
1: بريفان علي صباتي جي بخير وخوشي باوجي دكانات بمدير جيفا جريون اي باري ايش علوستونه
0: اري والله جيفارا كارو روج باش بتسر چوان سرود علي بي روج باش بتوج بخوشكا كوچل وحمو انضام من ارطا اي فيم سر چوان ثابت شلو صلاو ريزداريش بيتا سرچاوان هروا محمود ابو يونس روشباش و احمد نامي روشباش كوباني روشباش تبه سبع الخير تسعو تلتين زايد واحد من اي وي باقلة
1: وان
0: مر ريز زي ماران دغري من اي مرك شنو كو بيت شل يزكر سنة زايد ياك
1: سنة تي سادة

روج دمي وتبدا بخير وخوشي بن قهداري هجا ودلال يروج سي شما بيستو شش هيفا بنجانا دمج ميري يصدوني في البشاري عمود الاستديو راديو ارتا بورنا بخلك كانو جو برنامه راديو زين يرودنا بخلك خدا من كلك مجارن جدا بغرن رس تبدا جي بكمان حمي غري داي جشنا قرباننا ياكو سبا هركس اوقاص حاضر تجيرتكن هيفا سبا جي جشنا دماتج باش بنهاجه دجي جشنا وحمي پیروز به کام جمعه و بسترانکیم.

0: بلی گهداری ما عملوا و گریانش خواب ماده سپی که در جانی سرزمان که پرانی خلقه ما ایرومی بحثا ججن قربانی بکنو حاضرتین کج عید را تکرین ایجار هر عید و تقصیوی هنو خوشبون عید که هیم عید آو بچوک عید روژی گلی که خوشو بس بلکه اوقاس حاضرتی جر نهات کرین جبر کو خلکی روژی گرتو بون خرک تعبی بون ایجار تبی کو اوقاس حاضرتی کربون بس نبوی وی هیا جان هانی جبر کو روژی بو تعب های هبوم ایجار عید مزن یا کو عید قربانی تناس کرن زیده تر حاضرتی وی و سردانی وی جی همان پرترن ایجاج گرنگ ترین تشتی که دا عیده دا حری مهمن سیدان و هیفا شکر یعنی ام بین جمعو شکری و انا خوش میم قبول لکن ایجار گهدار ما دیافا عیده یعنی او شکر ایجی اساسیات وی جج نهانی یکام بنارن جی پشتی او گمرکا کوهاتی لسر آلاوان اسعاری شکرن بی عیده هانی چاوان فرق نابر عیده بچوک و عیده مزن هند نابر اسعار دا اقبال خلکی لسر چنه چه اصنافن کو الهنه ایصال شکر دوی ججن قربانی یا مزن ده هفکار مسوار ببورینن هفکار ما اول و بری خدا لگل برینز بلال حسن کو جو خودی دکانه که شکران دو فروش البازار دروبیسی کامی بنر نسعار دروبیسی چاوانو قبال خلکی لسر چلوی
1: بلال حسن خودی محل قسمانی بازار دربیسی دمت باش به وعیدات پیروز به نها وعید حرکا سر شکر چاوای کرینو فروتنا وان چاوای
2: بله سر چاوا ججنا واجی پیروز به شخواه وقت مزانن حرکا عید یامزن جواب آب چوک بیتر وقت مدنرم اقبال گلک هی سر شکر راست اسعار حبکی بوابونه دیزاجی اقبال هی سر یعنی خلق تین دبن یعنی
1: ايش كنجد لبو تبقر دس بقريم؟
2: والله ايرو سيچارو بلشي او بالعادة عدياب چوك ام برياوي سيچارو جمسن شكري خوان داتينن اما عدياب مزند برياوي بدهرو جاجم داتينن شبرقو حركاي بيتر شكر نمسلا بين كيمن حركة شكر بيتر هي شبرقو عالم ناحس من عدياب دني هي مثلا برياوي شكر عالم بيتر اقبال هي سر شكر شبرولو ام به زوتر داخل يعني
1: ام بيجن انا البيدري چه انواع شكره جمته متوفرن
2: انواع انا حرتش تاي سويسرال هي ناشط اخوان هي مايلا هي صباح هي قال لك اصلا ستانفر وان هي يعني بستان بكي بسي نوع هن شكر طبعا ام حرم قشي ناينن تشتي هري وقت به دارج عالم اقبالا بيت خوازن امويتين اريول
1: ملبس وراحه وشوكولا وان جمته هي
2: والله قش هن يعني لبس سينو عجم هنا شو أو بيتر هنا ما سينو عتني داخسيل قوري وقت بيزبوني خا خلكي قط خوازن أموان تينن شكر شوكولاتة جيب سيشار نوع مثلا معانية أم القوري مثلا وقت بيقوري محلة خا قوري زبوني خا مو تينن يعني
1: نهاتا بحسا قلك أنواع كرو قلك أشكال كر إجابة تر خلكي سرقي جان نوع درغبن
2: يعني إيه وكم نارن إيه هري قو برجمة درة سينو يعني وقت بمايلاي وناشط اخوان وسويسرال اباني هري بر عالم مثلا دبن وقبال سر هي سعره ويج مناسب رغم بشكي هاتي سرجي سعر شو فرقا دولار مثلا ايتياب شو كيمي وامد دانها يعني دور بكي 7-8000 هاتي سر سري كيلو اب شكراني قو ام قالا واندكن لي ديزاجي اقبال سر هي يعني عالم برد بن اف حرسي نوعي قو ما قود واكيد نجي دبن بس وانا هري يعني تبي دارج تسوكي دا حركس في ناسك
1: شخوة امي بهتر بحسا اسعار ابكن شخوة تجي تقاني زمان تقو في عيدة ام دبينن انو حر كيلو يعني ياجي حر نوعك دا حزار هاتي سر ما بشكل عام اسعاري وان تقيس يعني تقاس هاتي سر واسعاري وان تشاوية
2: يعني والله تيجوك مقو يعني أنا عيد ياب تشوك سعر كيمي وابوش برقو دولار دور 12000 وانا هم بيجن دولار 14000 مثلا فرقاي بره يعني سروي كيلو يوك مقو حشت حتى 10000 نوعك هي مثلا 10000 هاتي سر بشكل عام كامل طبعا نا دولار هاتي سر دولار شخوا بهايا دولار چي بويا مثلا 12000 ويازا ونهسد مدفروت عيد ياب تشوك عيد ياب تشو آنها دولار 14000 يعني مجبور يعني عطي سر يعني سعره بحر كيلو نزي 8-10000 جي كيلو عطي سر
1: يعني سبب جبر بهابونا دولار؟
2: طبعا اش خوش بر دولار بهابونا انو دولار عطي سر امتا يتشني هنا دولار تنسر مثلا 10 دولار بد 12 دولار نا اما دولار بهابي بويب 14000 مثلا
1: منها اف شكري جمو متوفر وشورش كدريتي
2: والله برانياوي اش خو سوري يعني اش حلبتي شامي يعني براني اخو معروف وقت بين اشتخوان حلبي يعني شو معمراوي قولي امسان الحلبي وتصدرين طبعا حردر يدر در باكي كردستاني أردني باكي در تركيا أوروبا بس برانيا خوانها شخول سوري يعني
1: قد على راديا أرطا بمربو بلال حسن خدي محلك اسماني الباجاري در بيسيس باش بودا
0: جوخه په پیوینه افکار ماول والګل بریز بلال حسن بوته دا بحث اقبال خلک دي کرن سر ججنی ججوان زحمتین کو خلک پیره در باس بن او کرینا علاوه نجبر کو ګلک کلو په لازم نجبوی حاضرتین ججنی اما او بلند بونه نرخ دلار کو سر 14000 درکتی ګلک تعدیل وند کو واستنګ جوار چیتک

0: بلي قهداري مع عيدو عرفات البردريان وبخير وسلامت وراء إيجار حركس جخوة دسبي ديكا وحاضرتي وخجبو في ججنا هاني ديكا تايبت وحاضرتين تايبت جبو ججني شخورة ديكن حتاني تايبتي جن بطالي بريدا جنان هما دوغوتن برا أمزاروكي خوب يعني صافي بكن هم أمزاروكن إيجار أنا حركس جخوة يعني حركي وحاضرتي خو ديكن تايبتي جي أو جنو دايك جي أو حاضرتي خو ديكن كام بنارن جن بخوا چاوا پیشوازی ججنه دی که چه حاضرتی خود دی که نها خانمک لگل منه لستیدیو لباشاری عمودی خانم ریم حسن
1: ریم حسین
0: ریم حسین دماتا باش بود بخیری هاتی
1: صاوره بخیره خود دیلتا بود صاور حیم
0: صاوره گلک سپاس بود تا ججنه تجنه ها دا جی پیروز بکر
1: و آو جی پیروز
0: چه حاضرتی خود کرنه
1: براستی استخوازم ججنه حمه ملت مسلمان و حمه خوزای دوی دنیه دهبن نشرت مسلمان تاني بين ام في عيد الوان بيروز دكن ان شاء الله بكيف وخشي سر ما قشا درباس بي ودلي ما قشا خوش بك و استخوازم تايبت مش قولات بي انو عبر راديو ارتا اسلافكي بشينم جباجاري المانيا ري جدايكا خوبا في خوري وش خوش كبراكي خوري از عيدا و بيروز دكن و استعفي و رامد موسينم براستي جبو عيدي يعني عيدا ما وك آبريه قالك دبيجن مثلا تحضيراتي اي بري و اي انا حبك اختلافتي دهي از دبيجم يعني او تحضيرات وك وك يعني نغيرين وك خمانه اما تغيريه كيف عايده جيرها تيراشتن يعني ام كل شيء خوش هيدكن ام جلي نحش خور دكرن ام خوش شكدكن لي بالي او كيف هان اجدلي ما دركتي
0: كيم بويا طيبه تيجي يعني بلكي او شي صدمه كمالبات حبكي دورن حر مالبات الا عندما كمال الولاتي درفه بن جاب جدي هلك او كيف خوشيا هاني كيم بنها انا جا سبها زو عيد بري حرتشتي تليفوني اوروباني بري حرتشتي مالبات خرتشتان توكيدن يعني بيغمان ايجار جاوا مرا مجبور به درباس به وعیده هانی حاضرتی تا چنه تا چه حاضرتی خو کرنش بو ججنی
1: براستی ما ایس وی عیده عیده بچوک شخم کلی چه چکر وی عیده حب که لاوکی ما نرحت بوم دستیم لینه گر یا تصاو ربی فرشوانی فی الخدمه هم چون جنب رای رشوانی و ما دیافا خو کری و براستی جلی عیده جی دیاریج مرهاج المانیا هوم داکت ما پیلاف کرین اش سوک عاموده خوش بو مزاروك در خستن يعني جبو ببينن انه عيدة ملو اجواء شلون و نسبها عيدة ميرابن ان شاء الله بخير وسلامت ميرابن هرن سر مزلا سر مزل امي محبي خو ببينن امي فاتحة كي سروان بخوينن و مي حب كيلو او طاقة روحي الجمع قام بندوي نحر انه يلا سبا عيدة ميهر ولو خوش بونك وي هي
0: شتي حري خوش دا عيدة دا سبا عيدة وو قهوة سبا جي
1: راست
0: قهوة بشتي كو سر مزالة بعد جرن بالعادي حاضرتي دا سبيكي كو هون دكون جبو ججني فاي في ججني حبكي هون تعبين ججنا بتشوكون لو هون تعبين بو تشتكرين وكلو تشتكي
1: بري ابتشوك تعب بوجمرم رجيا خو قشكرت اش قالي كيدن تشكي عيدة مكرين وكلي تشم تشكر يعني ولو حبكي ولو ام شغلة رح تسزبو
0: او في عيدة واي تخوري
1: في عيدة توب خلاص
0: في عيدة دعم يشترج اوروبا هاتو تقولي تشي خوشي تشي نكر بلي يعني جن بالعادي حرتم دخوازن لو تجديد كنو كرنا كتيخ المالا خود حر عيد لازم لمساتي واي خاصة بن إجاد تجي وق بيه كدك حر عيد لمساتي تاي خاصة
1: خودي حكا ديكور دغيرين مثلا مطبخ بزي كنبي جاري بغيرين غرفار ونشني يعني لمساتم بتشوك هبن دي منظرة كي تشتكي مثلا إيرو إيفاري يزارو كي حر إيفار أم تشيكن أم أداخوني ميفانا حاضر تكن ضيافة أخوة وكلية أخوة وآخر شيء جيكش كان بأزياء بعطرين دعطرين ودرت كذا
0: هم بخور يجي بيتخن
1: سباها سباها سباها عيدة بحوشي وأسباف لي بيتخم وزاتي مسر تكبيراتا يعني زارو كي متخودة ولو شعورة قل كي خوش تسر تكبيراتا راب
0: بلي وكا سايتا چه حاضر تي خوك نش غير يزارو كاو مالي
1: براستي ايمي دياري جمر قماشك هاتبو خالتي كام خديجة جمر آني بو أسلافي خوجيرتشينم شخو خير خياط جي خديجة دريعي وجمر كردياري دروت ناويجي جبو عيدي أزل خواكم
0: بلي وكيدن يعني هون شاواد بينن أبلاجني متخل كتين جدا في كيف تكدبيشن أسعار بوهانة تشت بوهانة فرقة في عيدي شاواي هون أسعارة شاواد بين السوق شاواي
1: براستي في عيدي شكر باش بوهابو بو باش بوهابو بو نسبة جعيدة تشوري يعني باش زيدا ببوستر بس يعني وقت تبيجة انو تشقيسي وق انا مشترقو كيف تنينة ام بيل فان تشتاق شاد كن ام درباست كن تشقاولو واصلا نجيد بيش ياما هبه ام دين بسبرا درباس بي فمش آلية تشتي مكري انو ضيافي بوهابو بيلاف بوهابون بما انو مشاكنا كرين براستي اسعاري وان يعني جبينجي فريابون صادي يعني
0: بطبط.
1: بري عايدة بنجيبو إيه تمام جملة تيخوني كرد بيجم إيرورو يعني إيه مدع ما مش أوروبا ها تفقز لامي متشتغل أزمة مستاح حكومة تيمة بس إنما يعني غلاءك فاحش ومصروفك فاحش بالمقابل تتشكي ناين مالي يعني أزديج موشلو المروقي مش هفدك يعني حقي حبكي سعرك رحماني تمام ده بازة بيس حزار في داته شحن بوهاوي جمركة أما بضعاوة قش هي يعني يعني أفيا أز أزدم يعني كاتشلو غيري ما تشلو كرن
0: براستي هناك مالبات هن جوانا وفركو أو تسي كلوي شكر بكرج بركو دخلي وان قلك محدود وهندك جار سرداني ويد عيدي بيشواب مخططاتي تيروج أول شي عيدي تشنو
1: عيدي
0: مالبابي تهين البيدرين
1: نلفيدا كينة نلفيدا كينة جيراني مهفالي متين جمع روج هاول تقريبا قشي زدرنا كفم أنه أزم برا أو بين واجي خلاص يعني افتشان صال نفسها تشيك انه امهان جمريم بشري وش قاليكي تشلوجي جيراني بافي ام اي كيفنن انه دبي استاز علي نالفر امي هرن انه حرتم قدرك يجير دقرن انه مالا اول مهان جموي فروجها توا ام دس بيتك ام دبلشن بجيرانا وبهفالا مرفن مثلا ازوان دي جيل كي دبن
0: بلي زاروكي تا چاوات كرن سبا عيد الحالي خود كرن يال بنده تدمينن زاروكي انا فقيروك فديوكي نما زاروكي برين
1: لاوكي متقري بس الجمعيه تخوازين تخوازين قال لك بيرا بن كتش كام حبكي دبي ماما از قرمه ولو عاجزيا قرمي وانك نازكه اي صار كافا خالد جي مريه بصير نقاك هتي لاوكيمه اكيد زي ازوي باريا مي بكرن حبكي
0: تمن دريج بن ان شاء الله واكيد ان روجي اول جيشني در چاوانه تب يعني روجي اول بالعادي حركه عادي قال لك يعني افجي جودابونه كتي اج صال اندن عادي درب عصبي
1: بخدي نانا وكبرينا نا ابدا تي بيرامي از يعني ان ام بيسبون يعني ابدا صال ميركريا مرف كومبليت هاتن حوالي بافي مد هاتن حوالي خرطاد هاتن ام قش موجود بون أنا في وقتي هو ماي إنه تمام جيراني نزيك ونزيك حوالي المهبن جيو بيف يعني واعيد ناي بيرام مرف هاتن بلكي كشك كابي مهات يعني دي سامرود بيجا إنه عيدات شو بارام بو يعني وضعنا زابط بو تمام بلكي في عيد إنه خشية إنه إكاري بدر كبا
0: يعني أبجي جنا فالابونة كتشي بو ظروف وباران يعني شي أو ما يعني مالباتي تو أهلي تو جي لأوروبا أنا
1: بخودي قلام اشتر بيجم اويا حسكرن واز بخوازم ايرو روز ديتنا تبينم اويا براكس نبيجي حدود عوائق دينا بس في زفتا في عيدات شو اب شو فعلا بارام تمام بس بري بيجي ولو يعني بس خلاص انه هدو ناس كن لي فانه از ايرو استحز بكم خلاص ازيبهم يعني ما انه حرتم ازيم شبوك از عزرك ايش غيري خدينم او حسكرن بمينه او قريدان بمينه انه تمام مال دور براستي امشي المساكن ومال بات قش البلد
0: بلي
1: انه مع زارا داتين انه او خشبونا عادي جدلي ما درنا كذا
0: بلي اشار دفان ججنا دو مناسباتات بيتر او ربطو تشتي روحاني نيزي كي هاف دو من يعني مره بيتري خو تشقي سي جبركو يعني تنظان بمره نظام بتشلو روجا ما در باس بي صباح تشافي خوات كنت نظر تشلو تبو ايفار حفتي وكو باز دن روج يعني بلاز در باس جبركو كارو حركس مجول بخو مالي خراس ايجار دوان مناسبات ولود مره زيده تر هاف دود بينو بسر هاف دود تش جبركو حطلاكو تشتك بهن ودانك هيم دداويد تخوز تش بخوز بيجت تشتكي عايده خلت الكيبي روز ديكا
1: از عايده اخوة الجروبي ارتا بيروزتكم سباسيا واتكم اتشندر من استضافتكم قلكي كيف خوش نشبروا وسري ما بلند شبروا واز دياري وك مقوج مال باتا عمي ومال باتا سيد علو قشي وحمد دوستيما وهفاليما في عيدي على اساس هفال مني في اللب هاتاناش حسكي طبعا حر عيدا ضحية مشاركة بمرضكن
0: عيدي
1: في عيدي كتكاوان شامي ادبن قيكا يعني ايرو يخو يعني بكن شاء الله قريب نورن از عيدا وان جدكم از دبيجم ان شاء الله دلي ما قشا خوش به وان شاء الله اف دلشكراندن واف شهيدية كفين وأبي سيريما وأف خورتي يعني بلنغاز بون وأف دايكي تشعبي وان بحيسر خدي تعالى إن شاء الله رحمك دلي وانخ ورونايك تشعبي وانخ وأزبيجن برام قش هف حزبكن وإن شاء الله أف عيد تيكا بحر دلي وخشبوني تيخي ونباشبوني جي درخي
0: هيفي أو هيفي هي هيكو أو ججن خوشي وكيفي بخورة بينا وتيخي نافا دلي هر مالباتي قلك سباز بوتا ساعتا تجي خوشبو ججناتا ومالباتا تجي خوشبو بكيف وخوشي السر خانم رين حسين جبا شهري عمودي الكلمة بو.

0: نتنی جن حاضرتی خود کن هر کس حاضرتی خود که اسلام جی حاضرتی خود کن جو دجنا قربانی او جی حاضرتی خود کن کرینا جلو برگان لکیلا کا کرینا چکان زارو که خور اما خور جی جلانش خورد کرن حاضرتی خود کن نوا بازار تجی خورد او جی حاضرتی خود کن جو هفکار ما سوار بر خدا محل کل گل بریز محمد موسی او خود یه دکانا فروتنا جلی خورتان جلی زلامان تیدا بحثا مدیلاتی حییدی که بزیده تر اقبالا خورتان لسر کرینی و اسعاری و چاوایی میبهب دوره لگو تاری بکن.
1: بری گهدارین رادیو آرتا انام المحلک فروتنا چکان لباجار عامودی جلی خورتا دفروشه خودی محلی محمد موسایی هفیوینا مپیری بریز محمد دما تخوش به؟
2: تخوشیه به
1: بريز محمد چه آنات الباخو دفروشه؟
2: والله چاكي خورتان تقريبا بلوزاتن قمصانن شورتن بناطيرن افشتانان يعني چانتي خورتان عطراتن افشتانان يعني
1: بريز محمد تاني چاكي رجالي تدفروشه؟
2: راست
1: چه نوعي باطرون الباطة هنا؟
2: والله بانطرون بشكل يعني قماش هي لينن هي جينس هنا بامبو هنا قل لك انواع هنا يعني
1: وان بين سر كنزا يانشي قميص مثلا
2: كان زي قال لك انواع هنا يعني كان زي فضفاض هنا كان زي شكسبور هنا قال لك انواع كان زانو قمصانجي نفس الشيء يعني
1: شو انا عيده مزنجي البردرياي اقباله خلقي تشاوي السرعيده
2: والله اقباله خلقي يعني هيدي تدريجيا يعني هيدي تشيربه
1: انا اف زبوني قيتين باتا مثلا فخورتين تين باتا العاليه قميص درن عاليه بلوزا درن براني إقبالا أنا يانجي في فترة هاني مثلا تين لسر قميصة يانجي بلوزة يانجي بتشنيدن مثلا
2: والله بشتا يعني مشكل يعني إقبالي سر بلوزة جهي وسر قمصانة جهي بس يعني مأزد بينام أكتر جي سر قمصانة
1: مثلا أسعار قميصة شو حطاك دس بيته
2: أسعار قمصانة شارد دولارا حياحي جد دولاران طبعا قمصاني كان قمصاني

0: مثلا تدي تجو اقبال براني سرق ميسا ايفان روجا سر بلوزه انواع ايوان جلباتنه
1: انواع ايوان جم قلك انه والله لاكوست هي بوس هي بولو هي يعني انواع قلك قلك انصاديات هنا طبعا اقبالي سر شايد كاربيش
0: سعر ايوان شو خاصه دسبيت
1: والله اسعار ايوان $10 دسبيتكن هيا $5 اوش طبعا جوده فردي جوده سر جوده فردي يعني هن ليلون دواندو هن بامبو هن نظامي
0: ام بينج عليه باترونا باترون شو انواع الباتنا شو قماش الباتنا
1: بانترون جينز هي قماش هي لينين هي و بامبو هي طبعا البانترون بوي فريند هي وباقي هي وسوبر باقي هي باقي مثلا امكارن بيجن $20 سوبر باقي امكارن بين $22 قماش امكارن بين $16 بوي فريند امكارن بين $17 جلو يعني أفحد أنا
0: خو خورت يانجي زموني قتين باتا مثلا بين مثلا كامل شخور بين مثلا كم كنزاك بلوزاك وباترونك يانجي قميصك وباترونك شقاسي بكلف مثلا سروي
1: والله يعني بها حسب انو شو بانطلوني الراجي ما مشترقو بانطلوني انو حر يك سعرها يشكلك وقمصانجي نفس الشي يعني مكان بين تقريبيا دور سي و سي دولار هاي
0: بريز محمد جغيري باترونا وقميصة وكنزا وشورت جي لباتانا شو بربها فيني فدر أسعاري شورتا جاوي وان شنوعة الباتا
1: والله أسعاري شورتا يعني تقريبا دور سيزر شهر دولاران جاوي وان لينينن يعني اي موديلين ترنداتن وانا
0: شورت تاني اي بني تاني بيبلوزي طبعا
1: نا بيبلوزي ام بلوزا وقمصانة سر طبقين هنا كان قمصانة سر الخوات كان قمصانة بيدريش هنا كان قمصانة نسكم هنا كان بلوزات سر طبقين
0: افنه بوي موديل انه شورت وقميص السر نولوي
1: تماما بيا موديلك نها
0: بريز محمد اسعار صالة شو شوابو و اي صال شوابو
1: والله يا اخي يعني فرق قلك هي فرقك قلك قلك هي يعني جملكة ما شاء الله بيشكي طبيعي يعني جملكة كاربيج 50% بيتري 50% هاتي السر جملكيك وشحن دتو
0: يعني مثلا السر وزني انا ابويا وزنا طونكي مثلا شقاسة سر يا شواي يا قطعنا
1: وزنا كيلوينا مثلا بري كيلو من كاربيج ب $3 انا مثلا دورها $5 $6
0: وشخاصة تأثير السر أسعاراتك مثلا حر أنا مثلا باترون شخاصة هاتي سر قميص شخاصة هاتي سر جنب بين ولو بحث بكن وتدفي مجالي دي مثلا باترون ويصالي بشخاصي بو قميص ويصالي بشخاصي بو إيصال بون بشخاصي
1: فرق قلك هي يعني مثلا كم كارن بيجن بار باترون مثلا نفسها باترون كارن بين بده دولار أبو إيصال مثلا $5 أي فرق جملكي قلك هي بمعنو باترون جرانه وكقمصان وكبلوزاجي يعني أوجي فرضك قمصان بلوزة مثلا مكان بيجن بلوزة مثلا صارا شو مثلا بين $9 أبو إسا مثلا بيجي $6 قمصان جي نفس الشيء
0: تقال الشحنيكر شحن جي قاسة تكلفين مثلا كشترد تينين حطا دكاني
1: شحن أمشتركي دواصينا أشتركي تي تي قام شلو يا شحنة عادي مارتين يا عمدر نشحن يخوت استيلام ديكن أوجي يعني هاتي إسا مثلا اشترين بار $6 أبو يسال مثلا بوي $5 او $6 اوج يعني فرق اكبر تعديل قال لي كملت كفشتا
0: ساعات خش بريز محمد موسى ودي محلك فوتنا تشكاي لباجار يا عمودي ساعات خش بوتا
1: اي هلا والله سر جافا
2: ابجي بحثا حاضرتين خورتان وقبالا لسر كرينا جلي خورتا ديكير بيقومان ده هر تشتي كده كورا كرين نرخي واي بلند يتشتي حري زيدا كوتعدي لخلكي ديكار

0: جربو دارما انا قد ناكم لبيكو مرجا خفي يانجي سكربينا يان صندل السرواتشكي كو وكري بيكو مرويجي بكملين تشتك تشتكي دي كملين بيكو مان هيفا تشتك ميرو ركملان دي امي جيرو هم بكملين كو وقت ما ما اجار هفكاري مسوار بشتي كو هفي بينا خل قل بريز محمد بداوي كر بري خدا لقل بريز وليد محمد او خدي دكانك فروتنا خفافات دا بحث اسعارا دكن وتأثيرا جمركي لسر اسعارا كامي بهدورة لقهتاري بك.
1: يسعد أوقاتكم مستمعي راديو أرطا. نحن هلأ محل أحذية بمدينة عمودة. لقائنا مع السيد وليد محمد بائع الأحذية. يعطيك العافية سيد وليد.
2: يا ميت السلام على راس وعيني.
1: سيد وليد، أغلب الموديلات اللي هلأ الزباين عم ياخدوها شو هن؟
2: هو موديل نايك يكون موديل أديداس يا أبيض صادة مثلا، مو موديل يكون بس يكون أبيض صادة.
1: دارج كمان هالموديلات ناس عم تلبس سو شورت، فبتلاقي يناسبوا خفافة على الشورتات مثلا. شو هن الأنواع اللي عندك مثلاً؟
2: تحت الشورت يكون سامبا، يجي طالع على السامبا، يجي طالع يلبسوها على الشورت.
1: شلون يكون شكله هلا مشان المستمعين يعرفون مثلاً يروحوا محل أحذية يعرفوها؟
2: طبعاً يكون أبيض و ثلاث خطوط اسود، يعني اسمه سامبا جديد طالع. هذا
1: هلا مثل ما عم نشوف انه هذا سامبا اصغر من الثاني، اصغر من الثانيين، هيك جاي صغير و... والكعب كمان هيك قصير مو مثل.
2: هو صار هلا الموضه هيك، الموضه السنه هيك، هاي عيدين كمان السامبا يمشي.
1: هلا ماركت سامبا من وين تجي مثلا، صيني ولا فيتنامي ولا؟
2: كله صيني، كله صيني يجي، ومرات يجي تركي كمان.
1: شو الواحد الميز بين التركي والمثلا الصيني؟
2: هو مكتوب هذا عليه صيني، هذيك مكتوب عليه فيتنامي.
1: طيب السعر
2: سعر نفس السعر الصيني والتركي، صار نفس السعر مشان المعبر، صار نفس السعر. اي طبعا جودة التركي احسن، احسن من الصيني، بس السعر سعر واحد، انه فرق المعبر صاير نفس الشيء نفس السعر.
1: جايين على قصة المعبر والجمركة وحسب الوزن وهيك، الخفافات هدول هيك شوي ضخام اسعارهم مش قد مثلا.
2: هلا 22 دولار وانت طالع، 22 دولار طبعا الصيني والفيتنامي، 22 دولار 23 دولار في ب 30 دولار حسب القطعه. طبعا
1: تنصح الشخص اذا اجى لعندك مثلا خبرك انه بدي خفاف يكون منيحه وعمليه، ايش قد سعر لازم؟
2: تقريبا شيء 25 الوسطيه، يعني 25 الكويس 25 دولار يعني.
1: بس عم تبيع خفافات رجاليه بناتيه؟ لا،
2: نسائي ولادي كمان. في
1: اسعار الرجالي والبناتي مثلا بيتقاربوا نفس السعر؟
2: تقريبا نفس السعر تقريبا. هالوطني يجي رخيص، هذه شغله 125 الف، الوطني يجي رخيص كتير.
1: حكينا على الاسعار وموديلات للشباب، بالنسبه للبنات شو بياخذوا مثلا هالفتره؟
2: صاير نفس الشيء، كله نايك وسامبا، كله صاير نفس الشيء، نفس نفس الماركه عم يلبسوا الشباب كمان والبنات كمان.
1: طيب بالنسبة للأطفال مثلا أسعار، إيش موديلات عندك، إيش أسعارهم عندك؟
2: هلا أسعار الصيني والولادي كله صاير نفس الشيء، 125 ألف كله هيك صاير
1: الولادي.
2: إيه
1: حكيت أنواع السامبا والخفافات النايك وغيره، هذاك العيد إيش قد كان سعره وهلا إيش قد سعره؟
2: هذيك السعر كان مثلا، كان مثلا ب 18 دولار، هلا بدها تحط عليه 3 دولارات تقريبا أجار المعبر وتحسبها.
1: وشحن كمان؟
2: وشحن واللي يجيبني اياهم من القامشتي والتاجر يرباح، يعني صايره كلها الوصاه.
1: بالنسبه للارتفاع الدولار وكمان من المعبر مثلا ضرائب اكثر من قبل، ايش قد اثرت على منتجاتكم بالمحل؟
2: طبعا كثير اثرت. انا جبت 28 كرتونه جبتهم، دفعت الجمركه دفعت 966 دولار، اللي بدي اطالع منه 966 دولار بدي اطالع منه شيء ما يطلع منه. المعبر صاير كتير عالي، يعني أسعار يعني كل قطعة 30-40 ألف جاي عليها، صعبة على العالم كتير صعبة.
1: يعطيك ألف عافية. كان لقاءنا مع السيد وليد محمد بائع أحذية بمدينة عمودة، شكرا جزيلا لك.
2: على رأس عيني يا ميت السلامة.
0: وليد محمد خدي فروش كاري دكان جلين خفان بوبورينن فروش كاري خفابو إجارة تدا زيادة تربح سعرها وادك، يعني دبيجة حر سرقة عش 20 دولار 22 دولار دركف وهي تتكاري بكرم دا عيدا تشودا عيدا روجي خلكي مخفي زاروكا بحفتي وبينج حضرت كري نهال وبازارة تفروتن بصدو حفتي وبينج حطاني دست حزار ليرين سوري أوقاص فرقة مزن، يعني حر سرقة عاك بينجي وصد حزار هاتية لسر إجا خدي معيشة خلكي بكو حر مالباتك بينش زاروكي واهبه.

خزي بري انت ديبا يا زيادة يك بريبا برا برا بتليخوا من كاريبا أبيناتا جدل بريبا أبيناتا

صلاة خبيبك بشير وشاكير يا طيرك بازات جدار تسير دراني.

أقرت يا مبيع شبكم جزير وزير اشتغل يا تهنقب أو كان في زوبعي

نابد استمج اي هبار قد اسنك ارم دوري تبر بهور بك بهور بك بر ايكو دخوازن مجهر دور بك بلا ببيش نتر سيار تو دزاني ازي كنجي تبقرم

سرون قايا حيديدا ما شمها قولاني ديسا كدبيرا من ويلات اخ مالبات اذين هو ازادي هس فكريم ورامان بوم من سترانك تشكرا بيسال اذين اخوه ومغوت

بخوش بسوكا آمدا منا بريندار ده بسي نالي بيليسكين خوا نا لباوه واندا ده گريا بترسا ونگر باوه دلو ملاك لرس خيسكين گري وكو جيانا ويد كركا ويدا ماوه آورك لدائكا دلوان ودار هاتنا باوه برسي لدائكا دلوان نکاني برسير بدا لدل مندال من شرين ده سينگا ويدا مينا تيركي بش داندنا دستين خواهن بچوك آورين خواهن بچوك هفية كمزن خستبو دلي دايقا خواهن جارك دنجدية خواهن بياده وزي صبي مزن ببن

تعب كل الناس أنا محاس سوى في قلبي اللي بدايدك وتسارعت الأنفاس جاني إحساس إن

حمي خزيم شورين افطق زرابين قرق ميكوين اور شواطين تشيد شرش اسفر بكازين.